سلام تخاتلتي راديو راديو صنعات كتما مانهايم لومي عله اسران سلستن ورحشون منتقل تشحن اسران شدشتن زلنا مدبات خلنا لكم بمجمريا خملو مد حصر زبله سمنا وزينا خلو وناي بدحري وحسنت هاجر بخمي زبل صحفن قلصلون زخري مسكرم سندات قدم سسان حمشتن عمد انتايبل بزبل ناي سسان حمشتن عمد زمادات سندات مزخخر خنا قربينا مخنياتو بزمد صخلته سمون بعل مسكرم كبعل سلازخونه كومون اغداسي حبريتا ملختاتن كومون متعمات موسيقى موسيقى زمان كنا قربلكم هنا اب راديو ستوديو حدا ينادلنا تخاتاتولنا

زخبركم سمعتنا كسب تليفون زدول حبريتا كم تلمد كل جزي عمت عمت النكايدو حلومون مبلس السنح ومشتن عمت بعل حادة مسكرم بجمار برتوى على سنة أب مانهايم إلى تحمشت ورحت شعدت ككايد مخانو نحبر زكايد اللي بوتاقا أب أوبر ريدشتراسة تسعة أبتخلو بعلات نقابرلو وأخيواتات نقابرلو أو ساعات حم ساعات سلستة كجمارية مدب أوبر ريدشتراسة تسعة سوسان شمونتان سلستة زيرو تشعة مانهايم إلا تحمشت خكايديو بدحريو كاو سومون تانيحو كم تلمد كل جزيز قبرو أب كتما كايزة سلاوترون بسبورت بعال زتسنية مبل سوسان حمشتان عمت مزخري حدمس كرم كبعاليو قام ناينو قهو قطري ناي كعصو تصوه تامدب كهلواميو بدحريو أب ناي مشتاو خاك ساواق احتبل بعل حدا مسكرم كبعالي علت عسر تخلته ورحي تشعاته سلازي السومون بدحرنا هنا مخانيو زون عبب عالنا سلازي خوانه اوخن الكافل بقدامنتك عبزنا هناون كلنا كم قدمنا كنكافلو بفلاي من اسيات عبزب عالزي ستافنتكم كترئيو قداسيو اكايرت اكالك سابزدو ولو كابزقة سلنا عبتخال مدبنا كنكايدنا

0: حدثنا عن هلو
1: هلو أسرس.
0: سلام يا أنس.
1: كما يوعلك
0: تبو
1: بروغرام تا حبريتان ديها غربة الليزانة بعد حدا مسكرم
0: تبو
1: ترقى كله تغيس كان ديها تغليت الله وركوس خلاص ذلك دقمو خاو كله مالاتيو نعلت حموشته ورحي تشعاتك تشن إسران شدشتن بعد حدا مسكرم تدالي خمز الله خمتز قلت كايو أب أوبريد شتراسة 9 33 3 09 مانهايم مالتيو قرب من الوقت وصلت حبريتان تكوز دلي من الوقت تي ترانسبورت كاب بانهوف ويكا كاب بارادا بلاتس قصر 4 ني هابت فريدهوف كفرتال تخييد ويكا ني كفرتال أفال تبل ناو تخييد وسيدهم أب هيفيش شتراسة وريدهم دحري تماليسهم نتساقام تخيلا دلا مقدي بيتساقام وقنا اللو تبوتا ذي محباري وكالي من الوقت قطر حمسة كاب كيف كاب ميكارا ودموتو خاني قطر حمسة اب هل تشتالي ويكاني اب كيفرتال سيد سيقولون تخوينهم حبشت بلاتس تبل وريدهم ندحريت أما ليسهم نيمان خود اللو مالت خبت أتوس ورد نسولو ندحريت دحر نيمان قوص أبتخيلهم بيمان وقنا اللو تقزا مالتي زيان قرب تينا حاجة ستكون
0: تبا
1: ترانسبورت قالوا تقول قزين قبرو اللو تي كمزبال كايو بعلات ولا أخيباتات أبزح لفت قبرنا يو ناي بعل ناس ندخون با ناي ناي سنكولان وخو ناي قالوا بعلات قبرنا يو أخيباتات أو مخانون مجلسي قالوا كل جليس كي خازي ألا زياني أراد حبريت أنا تي
0: أوكي
1: بأسرات
0: تبو ناي عقانون تقيسين دي ناي كايزة سلاترون كم بتصوتنا نحنا ون كم تخاف علنت نابزون كل سبك فليتو وخصنح إلاد كاب نحنا سومون بدحري يزلو عبنا اي سبورت بعلاتون كل وقيو سلازي نسون أو خلنا ون تقيسنا لنا سلازي قال انت زي بالكا اوكي يا يوهانس قال
1: يا
0: تبو قال
1: يا دلاتني كل سبقين كساتف خيل على لو مكنيات في بعلاتنا قرو بعلاتنا نحنا عند حردي دماغنا يو بحوار عند حردي بعلنا يو ابغى ما نايم ذات امط ناسي كنساتف في الدلاب وكل ذبي ذيك قالوا الحنتي بعلو به توبقي خمات تذبي
0: تبو
1: انا كيف لا ترد بالك اني لك كل اثناون بحبار تخدناون تبغي عبي عبي بعد دقايد ولعمت عمتنا سبورت ولا تتخايلوا انتم سبورت تخذوا اندحت مع كيلوم كمان او نقصات الفابر نقر ما قد يلا ابو مالتي غني لي اثرس
0: اوكي يوهانس نحن غني لنا ثانك يو تشاو
1: تشاو

ملأك إبراهيم نحنان دينا بعل حاد مسكرم زدرفا درفيا أنا بحكي بزحت رقم زلوا درفيا كتسمع زلوا إيه كابزقلت لنا أفتي ناي مودع ثامة دفنا دلا زخر مسكرم سندات كرمسان حموشتن عمت انتاي بحال نيرو كما إي نيرو زي تاريخ سلازغانة ناو كانب لنا